ملختي مبل 32 مسج نمبر 32 اتسمع اذن زلاتو يسمع وثم حق هذا فصمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 160 حموشتن كبرات سمعتي بسم دحنينا يسوس كريستوس سلام لكم يخون لومز قربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتايو يدلي النازب الحتوز حزيو سلام نايك الترقومي فلت اي فلت وسانو اندرتوني بس احي بس اح كابتي ود سبز من نيون او هيوتوخا از يزد ليون تمكرنا هيوتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فترة يزدليو سبات كرخو بخلو سلام يبهالو بزعبا سلامهم كأي تحتتو يفالتو أي فالتو خرخو بخلو سلام حد حد تلواويتهم بزعبا سلامهم يتحتتو نسب عدو ويسموخي حتتكا دحندو إلكا دحند حدير كالكا بمجمريا بزعبا شموخي حتتو نسوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عينة سلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كبابينا سلام كلتيو خأي دليل نايو ناي نفس سلام بوشت راس سمعنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امروها يعرف سقا خاوني عرف ابل بخا هدأتن رقص انتين يسمعكا باهيب لكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقص انتن كاي سمعكا بوشت خا حيل انتبعتن يسمعكا هواساتكا خأي برتع اب منفسكا عقل صبت مهوخ فرهي ترتر من واس زبهال فسماي سمعكانيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايز مص نزي ناي نفسن ناي حلنان ناي امرن سلام بتمكرو بصي حكايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يسرع سركا غص كاب فغغ تايبر لبخاي حغوس اب كنفر كاف الشختا اب افكا خامس غانان زيمان الله و ناي نفس سلام منفسا وقباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا با املاخ زوهاب هيابيو نزه هياب زخت قبل كا مس املاخ سمرت كلو وكالو سمرت املاخ كلو وكادما حطيات كا تنسح كا حدغت حطيات رهيب كا كا حطيات حراوزي كا بمجد صدقن قدسنا نتملالس مس تخوني صور حطيات كا مستقنطط اي كابنا حطيات ادا حرام مس وصاكا فرهن كننينا وشت خا اي سمعكا نيو بزم خنيات زخ ايو سلام ابل بخا سمعكا اذا سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارني بولنا زلو زل علماوي سلام يو اذا سلام زم زهلوكا نايت زم سماياو تسفا رغصنت اللوكا اذا ناي رغصنت تسفا مزهلوكا خا ابل بخا فسح اللوكا سلام يون يحزلكا غز كابرو لبخا حقوس منفس كاون هدو يخون كاب حطيات حرا خمز وصاكا مس املاخ تملالس كم زلوخان بز تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حقوس لوحات حياونت دنغاز تعقستي تسفا مسغانا ارقي يقريتا كال بزوح سناي نغرن يزغنفل سلام ناي نفس تعنايو حقوس هدات رقصنت كالو اتي نزي كله زرهو بدما اتين نفسون سقون اب تحت هياو املاخ زمع قبط رايو سلام ناي نفسي بزي كحال املاخ كاب كحال ازر كولو منجي منم يلون اتي خال اي سلام زبل نايو خا ناي كباب سلام ويدما ناي مدر سلاميو از سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلامن فقرن هاديو خنبر فقاد املاخيو اقزي ابيهرن فطرته فطره هلو صبو غيريز فطره نزو خلو زبالا شوغنا حاتيات نبري كسا حجون عالم سلام كالي وازلو حاتياتيو حاتيات كسا عزلو عمسا سلئي باقسي قنئي تعبيت كرحنتي عصوت شارا فللي زرغرغالو نزو خلو خفاات زي خسا عزلو سلام عم مدريولون نايا كباب سلام كبهال كلو نسب زهو خوفر هي ويسق عتاب زرئو زيلو مزخوونيو بسلام يعطو بسلام يوصي بسلام يدكس بسلام كأي تنس بسلام دما نعمله يملخ بحصيرو نهي وتزفر أبا كبابي او يلون مالتيو مبزحتو اسب اتين اسب زدلي سلام أبتو

መጠሉ ቦታ ብዘይ ስግኣት ቀሲኑ ምንባር ጥራይ ዝመስሎም ኣለዉ ኣብ ዙርያኻ ሰላም ሰፊኑ ብርግኣት ክትነብር ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ግና ኸ እዚ ሰላም እዚ እቲ ንወዲ ሰብ ዘድልዮ እኹል ሰላም ኣይኮነን እዚ ናይ ዙርያኻ ሰላም ብምልኣት እኳ እንተሎ ህውከትን ውግእን ዘየሎ ኮይኑ እውን ፍጹም ርግኣት ኣብ ዙርያኻ እንተሰፈነ ሰላም ኣብ ህይወትካ ሰላም ከዓ ኣብ ልብኻ ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ሰላም ዘለዎ ቦታ እናተቐመጡ ኣብ ውሽጦም ሰላምን ዕረፍትን ስኢኖም ዝናወፁ ሰላም ስኢኖም ኣብ ሕማም ዝበፅሑ ሰላም ስኢኖም ከዓ ብሕሱም ዓቕሊ ጽበት ህይወቶም ባዕሎም ኣብ ምሕላፍ ዝበፅሑ ቁፅሪ የብሎምን ወዲ ሰብ ብዘይ ናይ ነፍሲ ሰላም ክነብር ኣዝዩ ከቢድ ስቓ እዩ ኣብዚ እዋንና ኣብዚ ዓለም ካብቲ ኣዝዩ ዝኸበደ ሓኻይም ክሕውይዎ ዘይኽእሉ ሕማም ብናይ ውሽጢ ሕማም ናይ ነፍሲ ሰላም ምስኣን ተላዕለ ናይ ኣእምሮ ነውፅ ሕማም እዩ ዘጥሬኻ ጥሪ ዝበላዕካ ብላዕ እትኸደንካ ትኸደን እቲ ዝበለፀ ጽቡቕ ዝበሃል ናብራ እውን ይሃሉኻ ሰላም ናይ ነፍስን ሰላም ናይ ኣእምሮን ምዘይህልወካ ካባኻ ስቲ ነዳይ ሓንቲ ዘይብሉ ብሰላም ደቂሱ ዝሓድር ትኻልማና ይሓይሽ እቲ ብሃም ሓንቲ ዘይብሉ ሓንቲ ዘይፈልጥ ብሰላም ግና ዕርፍ ኢሉ ዝነብር እውን ኣዝዩ ይበልጽ ብሓፂሩ ሰብ ዝምነዮ ዘበለ ስጋዊ ነገር ብምልኣት እንተዝህልወካ ሰላም ካብ ዘይህልወካስ ኣብዛ ምድሪ ምንባርካ ምስ ምንታይ ይቝፅር ናይ ውሽጥኻ ሰላም ንወፃእ ገንፊሉ ገጽካ በሪሁ ልብኻ ተሓጒሱ ኣፍካ ብስሓቕ እንተዘይመልአ ገጽካ እውን ብፈገግታ እተዘይበርሀ ኣብዛ ዓለም ምውላድካ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ኣብዛ ምድሪ ምንባር ምብላዕ ምስታይ ምኽዳን ከምኡ ኢልካ እውን ዕለታትካ ክሳዕ ዝውዳእ ምጽናሕ ኣይኮነን ህይወት ትርጉም ኣለዎ ህይወት ጣዕሚ ኣለዎ ረብሓ ኸ ኣለዎ እቲ ረብሓ ኸዓ ንነፍስን ንስጋን ዘርውን ዘጥልልን ክኸውን ኣለዎ እዚ ጥራዩ ሰላምን ዕረፍትን ዝህብ እዚ ዕረፍትን ሰላምን እዚ ኸዓ ናይ ነፍሲ ሰላም ዝህልወካ ጥራይ ዝርከብ ናይ ነፍሲ ሰላም ድማ ካብ ኩሉ ብሕልናኻ ዝስማዓካ በደልን ኣንጻር ፍቓድ ኣምላኽ እትገብሮ ዘይምእዛዝን ነጺሕካ ካብ ኣበሳ ነፃ ምስ ትኸውን ጥራይ እዩ በደልን ዓመፃን ምስ ዝህልወካ ሕልናኻ ኩሉ ግዜ ብኣበሳኻ ስለ ዝወቕሰካ መንፈስካ ስለ ዝህወኽን ሰላም ናይ ነፍሲ የብልካን ነፍሲ እትሃድእ ካብ ዝኾነ ይኹን በደል ናይ ሓጢኣት ነፃ ምስ እትኸውን እዩ እዚ ህድኣት እዚ ምስ ዘይህሉ ኸዓ ነፍሲ እቲ ዝግባኣ መንፈሳዊ ርግጽነት ስለ ዘይብላ ሰንፈላል ትኸውን እዚ ሰንፈላል እዚ ዕረፍቲ ኸልኣካ ልብኻ ይሽበር ኣእምሮኻ ይናወፅ ድቃስ ትስእን እንተ በላዕካ እንተ ሰቴኻ እንተ ተኸደንካ ምንም ኣይጠቐመካን ህይወትካ በዚ ውሽጣዊ ምንዋፅ ትስልኪ በዚ ምስልካይ እዚ መንፈስካ ምስ ደኸመ ኸዓ ናይ ስጋ ሕማም እውን ትሓምም ናይ ስጋን ነፍስን ጥዕና እተኣሳሰረ እዩ ነፍስኻ ሰላም ምስ ዘይህልዋ ካብቲ ኣብ መመዓልቲ ዝበጽሓካ ቕልውላዊ ተላዕለ ናይ እምሮ ናይ ልቢ ናይ ከብዲ ናይ ማዕናጡ ወይ ካልእ ውሽጣዊ ሕማም ክትሓምም ትኽእል ካብ ኣምላኽ ምርሓቕን ዘይምእዛዝን ከምዚ ዝኣመሰለ ወፅዓይ ዘምጽእ ከምቲ ሰብነትና መታን ክነብርን መታን ክዳብርን ክጥዕን መግቢ ዘድልዮ ነፍስና ኸዓ መግቢ የድልያ እዩ ናይ ነፍሲ መግቢ ድማ መንፈስን ጽድቅን ቅድስናን እዩ ብመንፈስ ምብላእን ጽድቅን ቅድስናን ከዓ ፍረ ናይ ፍቓድ ኣምላኽ ምፍጻም እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ምፍጻም ድማ ንኣምላኽ ብዅሉ እናተኣዘዝካ ካብ ኩሉ ሓጢኣትን በደልን ርሕቕካ ነፍስኻ ንጺሕካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምንባር እዩ ነታ እትመጽ መንግስቲ ዘለኣለም ከዓ ብምሉእ ርግጽነት ምጽባያ እዩ ናይ ክርስትያን ተስፋ እውን እዙ እዩ ከምቲ ናይ ሎሚ ጥቕስና እቶም ሕጊኻ ዝፍጽሙ ሰላም ኣለዎም ዝበሎ እቶም ንኹሉ ፍቓድ ኣምላኽ እናፈጸሙ ነታ እትመጽእ ሰማያዊት መንግስቲ ዝጽበዩ ካብ ኩሉ ናይ ሓጢኣት ዕዳን ናይ ሕልና ወቐሳን ነጻ ዝኾነ ሰላም ኣለዎም ናይ ዙርያኦም ሰላም ተሃዊኹካ መከራን ተጨንቖም ነቲ ዘለኣለማዊ ናይ ኣምላኽ ተስፋ ብእምነት እናጠመቱ ብትዕግስትን ብምጽናዕን ንኹሉ ፈተና ብሓይሊ መንፈስና ሰዓሩ ነቲ ናይ ልቦም ሰላም እቲ ናይ ልቦም ሰላም ከይተሃወኸ ብህድኣት ንጸበባ ይሓልፍዎ ነዚ መገዲ ዝሓዲጎም ንሰላም ብገዛእ ባህጎምን ፍትወቶምን ክረኽቡዋ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም ሰላም ግና ብእትርከበሉ መገዲ ጥራያ ትርከብ ብዘይካ በቲ እትርከበሉ መገዲ ብኻልእ ምንም ኣይትርከብን እያ ሙሉእ ህይወትካ እኳ ክትደልያ ሃሰስ እንተበልካ ምንም ኣይክትረኽባን ኢኻ ሰላም ካብቲ መስፍን ሰላም ኣቦ ዘለኣለም ዝኾነ ወይታና የሱስ ክርስቶስ ጥራያ ትርከብ እዚ ኸዓ ከምቲ ቅድም ኣቢሉ ተባህለ ንኹሉ ፍቓዱ እናተኣዘዝካ ካብ ኩሉ ግብሪ ዓመፃን በደልን ነጺሕካ ብጽድቂ እትመላለስ ምስ እትኸውን ጥራይ ዝርከብ በዚ ዘሎናዮ እዋን ሰብ መንፈሱ ሰላም ስለ ዝሰኣነ ብውሽጡ ተሃዊኹ ኣፉ ኸፊቱ ሰላም እኳ እንተበለን እንተደለየን ንሰላም ብመገዲ ኣምላኽ ስለ ዘይደልያን ስለ ዘይጋደለላን ምንም ኣይረኽባን እዩ ሰብ ንኣምላኽ እንተዘይተኣዚዙ
ني سلام املاح ون بتو تركبلو مجد تزيد ليوا منو ما يرهبانيو دق سابو غحص الحي سلام يبلو بزعوا سلام ون يزوت يلو سلام غنا مملي ساح ام ترحو الله امونغو منغستات امونغو حزاب امونغو حدار امونغو ولدن ولادن امونغو غربابتي سلام نار حقي بزح سب هتا غصليمو نسلام كيرخبا ينبرالو بزحات سبات بفلاي دم من سيات نتاليتن معلتن زمننا يوا سلامنا يا عمر ام سر زي رخوا نفسمون بتسفام قراصن بعقل صبتن سلتهوخ بحسو من صرصروت نهيوتهم بعلاتهم كحلفو يركبولو سلام نمركاب زي فتنو ويلون ربينو زعينتو موزيك اندرفن سلامنا يا منفسن سلامنا يا عمر نخرخبو هردقي بلو جن سلام بزي تركبنيا قال سلام يهبيو زبلو ببين عينتو فتناتات عمس آيهون حتيات بزي قدسوني فتنو جن سلام سي مماليسات أخاب أم ترحق سلام بتي تركبلو مقد انت زي كوينوس بخال مقد دي خطو عي تركبنيا سلام كاب أملاخ مس أملاخ با أملاخ ترايا تركب كبرات سمعتي بزي سلام كنبر سلزي نخيل كم تقال أملاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس أبا نسلام بقودنا هات ستكبيلنا خندليان كني بطحاني قبا شعون سلام كن رهباينا لبنا خو حقوة سنك في السهن أمرونا خاخ عرفيو مس كل سب كعب سلام كن نبرينا مس كلون بفقرن بسنتن كن نبرينا نتوم زيطول أنان سقونان ون كن أفكرهم مؤنت أمون كن سلينا كل أوان كا صدق إن سلام حقوة سن فقرن لوحاتن دد حرينا خسعباين عب عالم من بارنا خابزي هوز حالفو خالق خوون يبلون نزل حيدت معالتاتنا هوتنا بمنفسن بسلامن بفقرن بمسقانان نات حقوسن اخنا حلفن يقبقنا عب زامدري سلامن فقرن حقوسن هدقاتن عب سمايك آنا يزال عالم هوت كهلونا مدب أملاخيو كبور سماعي بفقاد أملاخ دو تنبرا لخا سلام ناي نفس در لكا كمزوخ سمعوص أناحكا ناي نفس سلام عب حتيات كل لخا يتركبنيا اسكا نفسها مرمر كابنا يحلنا خصي ناس أخوين كادو سلامنا ينفس اللوكا نفسها سلام زي بلان تخوينا برقص أو أوسها اللوكا سلازي قزي خي حالفكا وان تعسا خي مسعي أملاخ نعنا باي سلام كبكا يبلكالو نا أملاخ تأززو فقادو تمرالس حلفن ترفن غيرو خا سلامو خبكايو نقوي تاخد إززو باعلو حايلن تبعاتيني هبكا آمين